0: الو دافيد ذا تكفى
1: تكفى امرت لك 1000 طعم لو لتكشر لي لافتله
0: قفل دافيد تكشيف ذا سنوبي ولا خلي يبود
1: هلا خلي يبود
0: كان
1: انا كبر مجيا ما تتمر سنوبي هلا خلي يبود
2: ما تتمر سنوبي هلا خلي يبود
0: انا لحقتي تمام خوف وبيتم باخلي
2: ايزه مفني دراماتي بعليله
0: ما ناسي اخشم
2: نرأي كليب عطوف شلي بلي الكلب

0: تفضل حمود خان.
1: شيك لي
0: تريح مع عتابك قبل شبان.
1: مرسي مرسي لك كنو ممنكس
0: شبان شلوم دون طرقان.
1: شبان شلوم طرقان. شبان شلوم.
0: شبان شلوم البحير.
1: شبان شلوم البحير. بكل شلحوب لبيت الكنيسي يتجنب
0: حمود خان. لما البحر كش علي وكتور امر بركتك ومين عياله اذا تقول
1: بدها حزان من تل ابيب.
0: ما شيح تل ابيب
1: يدوع شكل يروشان مش نصيان تل ابيب له عليه بحزير مش امن نورمالي صريخ لك بركتك ومين
0: شبان شلو خمر خمر دخاي
1: شكي
0: الدمارين شي امرت اليوم ببيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني اكيد لخا عصولي اسمر مولد بتقلب.
1: مرسي لك مرسي جنة شعب جدولة إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وأحد ميتانو يكاح لما بيت هذي عليه أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوته تقين علينا ونسكيل الوضب بياتها.
0: أمين
1: شبت
0: شلوم خمر خمر دخاي
1: راك عندك قلت ايش اللي خلاني اسمي تلمس اللي بيه عنك حبالة بزمان
0: قبل ليجم هو يقول السمياد بعينينا عليا
1: يا سمياد زين ياسين ياسين خليك
0: انا كوري له
1: يعني بتقولنا زوت لوم عراب
0: بس اللي بيه بس اللي بيه
1: حبالة الكل مسيش اتمي بزبيت ويا شين
0: بس اللي بيه انت شماع
1: يا اخي شماع يمون حير انا زاد
0: يا انا سزامس
2: ايشا اذا افتعال اذا افتعال شبت شلوم زاد كل نسيس حمود الخاية كل نسيس حمود
0: اذا افتعال عصيت ابريك ما مات افتعال
1: ها ما كنتش نردمي
0: ريح معدبك مسيربي
2: لا انا لو مريح على الكباركة اما انت متعكيش استعمل لا لا
3: Thank you.

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت جروني شعاش اني عمد في نخام كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: دي حاجة انت لوش داك ملوح زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني يشتكى دفني 30 سنة شعاش بتحتي أولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلتنو هكدولا سويت افتح بشير شيتحبب كل جاخ بزمنوني يا شلاجر جدول يا شوعي ما بينا لشي بخير حودش متعدى مرجرينة يا عواز الفلفلو ابليس